0: كان بودكي فانونغ كذا شوغ توينغ أتوروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهو دوين كرستل موكورنيافو أتاچو كاروز
1: Palesztina titkos történetei

هذا شاغ توين قاطر كراديو مجرنيا فودا شا ميت من تناف مجريدو سرينت تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرينت تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسنم مكتستلو في جالموكت مراديانو قاطير تين بسانتال أشراك